0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا التي وعدت.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.